أني حاي من شبات للشبات بهزمن عبر لك معات لقات لقات كما طوف شقات أتهقر شمئير لي أتكل حي من حي مشبات لشبات بهزمن عبر